جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الأربعاء الخامس من آب من عام 2026، أسعد الله صباحكم.

أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إفاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم دوت أورغ. من صبحكم بالنور والسرور، ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الأربعاء. مشوار يبدأ دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما على نعمة الحمد، ونشكر الله دوما على نعمة الشكر، وبالشكر تدوم النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى في صبيحة كل يوم أن يجعلنا من الذين يذكرون نعمه بدوام شكرها لا عند فقدانها والحرمان.

مشوار جديد لنهار آخر ننطلق من خلاله سويا لكي نعبر على ملفات وتطورات كثيرة حدثت خلال الساعات الماضية، نرصدها ونقدمها لحضراتكم بقالب متميز. حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة، مزينة دايما ببيئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صباح طيب، بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

ابتداء من اليوم مفروض يخف تأثير الكتل الهوائية الحارة يلي كانت مسيطرة على الأجواء اللبنانية. الخف بالكتل الهوائية الحارة التي ستتراجع بالمناطق الجبلية والساحلية اللبنانية، بينما تبقى بالمناطق الداخلية لغاية مساء اليوم. لما بتنحسر تدريجيا ليتحول الطقس إلى صيفي معتاد، وتعود درجات الحرارة إلى معدلات الطبيعية اعتبارا من بكرة. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات، انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، واستقرار على الساحل، كما تنشط الرياح بالفترة المسائية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 25 وصولا لل 34 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة من 20 ولغاية 30 درجة. أما بالمناطق الداخلية فدرجات الحرارة بين 24 وصولا لل 39 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعة بين 10 لل 25 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتنخفض قليلا لليوم، لتسجل بين 60 لل 80.

إذن اعتبارا من اليوم من المفترض أن تنحسر الكتل الهوائية الحارة ليعود الطقس إلى صيف طبيعي وتعود درجات الحرارة إلى وضعها الطبيعي مع انخفاض قليل بنسبة الرطوبة لعل الناس تتنفس من بعد موجة الحر الشديد التي اجتاحت المناطق اللبنانية.

المدينة كلنا جيران. القهوة أطيب والصبحية أحلى عند قهوة علي الجضم في طرابلس شارع العجم 70 139 330.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء 5 آب، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. الرابع من آب ملتهب والمفاوضات تغوص في تعقيداتها. نواف سلام يرد على نعيم قاسم: أنتم قدمتم العون الأكبر لإسرائيل. محادثات روما بين لبنان وإسرائيل تتواصل بلا اختراق في يومها الأول. واشنطن تواجه جدلا حول مخزون الصواريخ بعد الحرب مع إيران.

الأقمار الاصطناعية ترصد 7 قواعد عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان. الخارجية الأمريكية في أول تعليق على مفاوضات روما. المفاوضات مستمرة في يوم جديد. بعد زلزال مصر، ماذا نعرف عن بركان كولومبو الذي حذر منه باحث سوري؟ تفاؤل دبلوماسي يخفض أسعار النفط وسط استمرار مفاوضات مضيق هرمز. في ذكرى تفجير المرفأ، تنكيس العلم اللبناني ووزير العدل، القرار الظني سيصدر قريبا. بين الحقوق المدنية وملف السلاح، هذه أبرز عناوين زيارة ياسر عباس للبنان. السفارة الأمريكية نتضامن مع عائلة ضحايا تفجير المرفأ، والسعي إلى الحقيقة والعدالة أساس لبناء لبنان. الجيش اللبناني ضبط صواريخ جراد مهربة من سوريا في جرود عرسال. نعيم قاسم، المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا العار والذل، ولا مانع من لقاء علني مع القيادة السورية الجديدة. نواف سلام ردا على نعيم قاسم: من ربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية يجب ألا يتحدث عن السيادة.

سوريا والإمارات تعيدان تشكيل مجلس رجال الأعمال المشترك. الأردن يحذر من استيلاء إسرائيلي وشيك على المسجد الأقصى ويستضيف اليوم اجتماعا عربيا. صندوق النقد الدولي: تسارع التعافي الاقتصادي في سوريا إشارة إيجابية. مساعي السعودية للتهدئة وإدارة المخاطر في الخليج العربي: أقصى تضامن خليجي لمواجهة المرحلة الفاصلة. ترامب يربك حلفائه: أي مخرج ينتظره قبل النووي؟ توقيف رياض سليمي: نقطة تحول في القضاء اللبناني ودولة القانون تبدأ بحماية مصرفها.

المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي بعد إدانتها بتصنيع المخدرات. وفي النهار كتب فارس خشان: حتى لا يعجز دعاة السلام عن حماية السلام. وكتب محمد الرميحي في عيد النهار حين تصبح الصحيفة جزءا من تاريخ وطن. إلى عناوين جريدة الأخبار. نعيم قاسم: السلطة اللبنانية تختم إسرائيل لا لبنان، ولا مانع من لقاء علني مع القيادة السورية. بري يدعم الصيغة السنية، هل يقر قانون العفو العام قبل 15 من آب؟ نواف سلام يرد على نعيم قاسم: ما أدخل لبنان في حروب عبثية هو أكبر عون لإسرائيل. السلام بوابة للشراكة مع مؤسسات إسرائيلية، مشروع دولي يضم جهات لبنانية. امتحانات الكولوكيوم، الأطباء يتجهون نحو الطعن أمام القضاء. محفظة مصرفية قديمة تنكمش وانتماء فريش، لا يعوضها 86% من القروض متعثرة. الجمعيات التعاونية ونقابات ولجان الصيادين ترفض مشروع قانون الصيد المائي الجديد. ما الذي خلصت إليه مفاوضات لبنان وإسرائيل في روما خلال يومها الأول؟

بحثا عن مسار الاندماج، الرئيس الشرعي يستقبل مظلوم عبدي في دمشق. تدهور النشاط النفطي، الاقتصاد السعودي تحت خطر الانكماش. السعودية تفرمل الاندفاع الأمريكية، لا طاقة لنا بحرب مع إيران. ترامب يزداد توترا، إيران دي أمريكا لا تغيير في وضع هرمز. زيلينسكي يعين كبير المفاوضين رئيسا لجهاز المخابرات الخارجية. الرئيس الأمريكي يهدد مجددا، سنقضي على قيادة إيران إذا لم تبرم اتفاقا. بسبب الحرب مع إيران، واشنطن تسرع إنتاج الصواريخ الاعتراضية. بسبب موجة الحر والجفاف، فرنسا توقف تشغيل 3 مفاعلات نووية. وفي الأخبار، كتب إبراهيم الأمين: لم يعد هناك من يحمي اتفاق الطائف. إلى عناوين نداء الوطن. روما اليوم، آلية التحقق ووقف التدمير وتحصين المناطق النموذجية. اجتماعات روما، سلة مطالب لبنانية، تفهم أمريكي وترقب للرد الإسرائيلي. إغلاق معبر العريض الحدودي مع لبنان 15 يوما. أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، القرار الاتهامي قريب والقضية مستمرة. الخارجية الأمريكية، محادثات روما تمهد لاتفاق أمني دائم بين لبنان وإسرائيل. الجيش يضبط كمية كبيرة من الذخائر في عرسال بعد إحباط تهريب صواريخ جراد. لقاء بين قائد الجيش وقائد العمليات المشتركة الإيطالية. بعد 6 سنوات على تفجير المرفأ، منظمة العفو الدولية لم يحاسب أي مسؤول حتى الآن.

الرئيس نواف سلام ردا على كلام نعيم قاسم: العون لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في حروب إسلام.

وليد جنبلاط: إسرائيل تحرق الجنوب وقد توسع الخط الأصفر. بعد 6 سنوات على جريمة تفجير مرفأ بيروت، الجميع يسأل أين أصبحت العدالة؟ شحنة إمدادات إغاثية جديدة من إيطاليا إلى لبنان. اتفاق مرتقب بين إيران وعمان لإعادة فتح مضيق هرمز. الرئيس الشرع ومظلوم عبدي يبحثان استكمال تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني. نتنياهو: أرسلنا ملاحظات على المقترح الأمريكي ونواصل تقييمه. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو: اتفاق مضيق هرمز لا يشمل البرنامج النووي الإيراني. ميليشيا الحوثيين تزعم استهداف مطار نجران في السعودية. سوريا تبلغ أمريكا باستعداداتها لتقليل استيراد النفط الروسي. إيران انترناشونال: بازشكيان التقى بخامنئي داخل سيارة. قطر: استمرار الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع الأمريكي الإيراني. غرقوا سفينة شحن هندية بعد هجوم قبالة سواحل الحديدة وإنقاذ طاقمها. وفي ميناء الوطن كتب سامر زري: إشهار وفاة الزعامة الاحتكارية في لبنان. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: الوساطات تتحرك لإعادة فتح هرمز، واشنطن ترجح اتفاقا قريبا، وطهران تتمسك بحصرية السيطرة على المضيق. ميلادينوف يتراجع عن مبدأ تزامن نزع السلاح والانسحاب، 3 خطوط حمراء أمام تنفيذ اتفاق غزة. لبنان يطرح بنت جبيل والخيام في مفاوضات روما الثانية. نعيم قاسم يصعد ضد عون ويغازل الشرع. تصعيد روسي وأوكراني في البحر الأحمر، تركيا نددت باستهداف 2 من سفنها. القبض على شخص بحوزته فخيرة في محيط ملعب ترامب للغولف. مجلس الوزراء السعودي يقدر الدعم الدولي للتحالف البحري الدفاعي. مصدر عسكري سوري للشرق الأوسط: حالة الاستنفار التي أعلن عنها لغاية تدريبية فقط. نتنياهو: لانسحاب إسرائيل من غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل. تطبيق تفاهمات اتفاق غزة ينتظر ضغوطا دولية. الجيش الروسي يهاجم العاصمة الأوكرانية بصواريخ باليستية. حقائب جاهزة للمغادرة، العائدون إلى ضاحية بيروت الجنوبية قلقون من تجدد الحرب. أمير قطر والرئيس الأمريكي يناقشان جهود خفض التصعيد. مؤتمر البحار الأول في الصومال، رسائل إقليمية لتعزيز السيادة والنفوذ.
الهاتف السعودي مؤيد لعودة التفاوض بين واشنطن وطهران. برلمان تركيا يشهد أوضح صور انقسام للمعارضة. مقتل 17 مهاجرا خلال محاولة الوصول إلى جزر البليار الإسبانية. أرامكو تعزز مرونتها التشغيلية بأرباح قوية رغم التحديات. صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج مساعدات فنية إلى الدولة السورية. شكري أنيس فاخوري تكريم لمسيرة صنعت الدراما اللبنانية. التلفزيون المصري الرهان على الزخم الرقمي بإطلاق وثائقيات ماسبيرو. هجوم إرهابي حوثي يغرق سفينة هندية في البحر الأحمر. مرسال المثقفين العراقيين المنفيين، الرياضيات والشعر سر جمال لغة الضاد. وفي الشرق الأوسط كتب رامي الريس قليل من الواقعية والقراءة التاريخية. وكتب إيميل أمين هل هو عصر السلم أم الحرب من خلال القوة؟

من بعد ما تعرفنا على العناوين، هيا بنا الآن لنتعرف إلى أسرار الصحف الصادرة اليوم، ونبدأ من أسرار جريدة النهار. بحسب المعلومات، فإن ملف ترسيم وتثبيت الحدود بين لبنان وإسرائيل يعد من أبرز الملفات الخلافية التي تضعها الولايات المتحدة في صدارة أولوياتها ضمن مقاربة تقوم على تفكيك نقاط النزاع تدريجيا لكن بوتيرة متسارعة، بهدف إقفال الملفات العالقة الواحد تلو الآخر وتهيئة المناخ السياسي والأمني اللازم للانتقال إلى تفاهمات أوسع وأكثر استدامة. هيدا الشيء كانت عبرت عنه وزارة الخارجية الأمريكية بالبيان اللي صدر من بعد اليوم الأول من جولة التفاوض التي تعقد بروما، فبالتالي مصر يعني طلعوه ببيان رسمي الجماعة.

من بين الأفكار المطروحة للدعم العسكري التركي للجيش اللبناني تدريب قوات برية متخصصة من الجيش لتعزيز ضبط الحدود مع سوريا ومنع أي تهريب للأفراد والممنوعات وبالتالي تعزيز الأفواج الحدودية البرية. في أفكار كثير مقترحة ومكتوب عنها بأسرار الصحف، كل صحيفي من أي سر على كيف من هذه التسريبات، والله أعلم إذا التسريبات عن المحادثات اللبنانية التركية فيها شيء من الصحة، بس أكيد هناك الكثير من الاقتراحات للدعم كيف سيترجم؟

أكثر منطقة في بيروت تشهد عمليات بيع وشراء هي منطقة الأشرفية، فضلا عن المناطق الواقعة على البحر ومناطق استيافية معروفة مثل فأرة. أما المستثمرون في هذه المشاريع فهم مغتربون لبنانيون. شراء العقارات والأراضي من الأشياء اللي دايماً بيستثمر فيها المغترب اللبناني بكل المناطق، إنما بهالفترة فترة الركود يبدو أن هناك فقط بعض المناطق التي لا زالت هذه أو هذا الاستثمار دارج فيها. إلى أسرار جريدة الجمهورية. أفاد معنيون في مؤسسة كهرباء لبنان بأن فواتير العام 26 لمشتركي الضاحية الجنوبية ما زالت متراكمة، ولم يقرر بعد إذا كان سيتم استيفاؤها أم إلغاؤها، علما أن هناك فواتير متراكمة أيضا من عام 25 و24 لم يتم استيفاؤها لغاية الآن. بغض النظر عن النكبة اللي أصابت الضاحية جراء حماقة الإسناد، بس ليش اللي بيدفعوا كهرباء؟ عادة بيدفعوا فاتير كهرباء؟ يلا بكرة بيطلعوا لنا بقرار لإلغاء هذه الفواتير ونحن باقي اللبنانيين مدفع ماشي الحال، وكأنه نحن مش متضررين من الحال. تعاني أسواق بيروت والمناطق من مشكلة التعامل بفئات قديمة ومهلهلة من الدولارات الصغيرة، ما يثير أزمة بين التاجر والمستهلك وسط غياب أي حلول. صحيح هيدي المشكلة موجودة، يعني كمية الدولارات الفراطة 10 والعشرين يلي منتشرة بين اللبنانيين صارت بمعظمها قديمة وعم تعمل مشكلة عند الشراء بين إذا بتقبل أم ترفض.

بات الصحفيون والإعلاميون يتبرمون من مواقف السياسيين الخاصة بالمناسبات والتي تصدر عبر منصة إكس، حتى إن بعضهم يتجاهلها. أكيد عم تسألوا ليه بدو يتبرموا، لأنه عادة هن معودين أنه بيقبضوا على التمرئات، يعني على الأخبار اللي بيقطعوها، فقطعوا لهم برزقتهم. صار عندهم منصات بيعبروا من خلالها عن تغريداتهم ومواقفهم السياسية وبالمناسبات مثل تفجير المرفأ. فمشان هيك عم يتبرموا صحفيي الدولار. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. كشفت المعلومات أن من بين الاقتراحات المطروحة للقوة التي قد تنتشر مكان قوات اليونيفيل بعد إنهاء مهامها، اقتراح يقضي بنقل قوة من حلف شمال الأطلسي الناتو تضم جنودا من دول متعددة ينتشرون في قاعدة إنجرليك التركية إلى الجنوب. ولكن يبقى السؤال، هل تقبل إسرائيل بتعزيز الوجود التركي عند حدودها؟ لا، أكيد لن تقبل. ما هي ما قبلت أنه ينتشر الجنود داخل غزة، أكيد مش رح تقبل ينتشروا بلبنان، وهذه واحدة من العقد اللي مستمرة بمسار التفاوض. في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الطاقة على متابعة واقع المنشآت النفطية في البداوي طرابلس وتأهيل بعضها لإمكان استقبال النفط العراقي، يسأل عدد من المتخصصين عن مصير الاتفاق السابق الموقع مع شركة روزنفت الروسية التي لتأهيل الخزانات في البداوي وإنشاء خزانات جديدة، وهل ما زال الاتفاق قائما أم أنه سقط بفعل العقوبات الأمريكية على بعض الشركات الروسية؟ يا ذاكرين وهذا الاتفاق بوقت أيام البرتقاليين عملوا حفلة إعلان ووقعنا اتفاق مع أكبر الشركات الروسية، بس طبعا الاتفاق بقي حبر على ورق. طيب ماشي، ما هي تبعات إلغاء هالاتفاق على لبنان؟ لا ماشي والله، نحن ما نمضين على أي شروط جزائية.

عالم لبنان فايلز أن أحد أعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان يضع كل مشاريع البرامج التي تقدم له في الدرج ولا يوافق عليها، على الرغم من أنها غير مكلفة، لأنه يريد إعداد برنامجه الخاص بموازنة تقارب المليون دولار، في حين لا أموال متوفرة لذلك. كتراني خبريات تلفزيون لبنان من استقالات إلى اعتراضات إلى هلأ، لكن كل الاقتراحات اللي عم تجي بحطها بالدرج، قال لك طول بالك لنعمل برنامجي بالأول، أمنوا لي تمويل، بدنا بس مليون دولار مش أكثر من هيك، يعني يا بلاش. مفكر حاله بالCNN أخوي. إلى أسرار نداء الوطن.

تعالت بعض الأصوات لدعوة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي إلى قول الحقيقة كاملة وفضح من يجب فضحه من السياسيين والمصرفيين، لا سيما إذا كان يملك ما يثبت ذلك، ومن منطلق أن المحاسبة يجب أن تطال كل من يتحمل المسؤولية. هذا الكلام عم نسمعه من أول إثارة القضايا بحق حاكم المصرف السابق، أنه طالما أنت تمتلك معلومات لا لحتى تكون أنت كبش الفدا، أفضح الجميع. بس كلنا بنعرف أنه بأول كلمة رح بيكون تصفى، مع أنه ما عندي شك أنه واحد لص خبيث مثل هيدا بيكون مسجل كل المعلومات على شو USB وحافظها بشي مكان لحتى يوم اللي بيصير له شي يفضح الجميع. تراجع وتيرة صعود الذهب وتأرجح أسعاره نحو الانخفاض لم يدفع الناس إلى التهافت عليه كما حصل خلال موجات الارتفاع الحاد، وبحسب الرصد فإن القرار اليوم بات يتمحور حول الاحتفاظ به أو بيعه وفق الحاجة، والسؤال الأبرز لم يعد هل نشتري الذهب بل متى يكون البيع قرارا صائبا. مشاكل أغنية نحن ما خصنا في موضوع الذهب وتجارة الدولار، تعرفوا كل أزمة بيكون عندنا تجار أزمات جاهزين لحتى يستثمروا، فأي شغلات نحن ما بنعرف فيها.

يتهم فريق من إعلام الممانعة آخرين بالتعاون مع دول وجهات دولية وشخصيات سياسية لبنانية، فيما لا يجدون حرجا من إنكار تمويلهم المتأتي من الحرس الثوري الإيراني مباشرة. هاي وحدة من أبواب الفجور. نكتب بحد ذاتها، يعني تخيل مثلا واحد مثل حسن عامل حلقة قال لك الإعلام المأجور، قاعد عم يعدد فيها وسائل الإعلام المأجورة اللي بتقبض من الخارج، وهو بيشتغل بمحطة اسمها المحطة كلها أنشئت بدعم من إيران، وبيشتغل كمان جريدة الأخبار اللي أكلة وشربة وكليسينة من إيران. هو ما بيعتبر هيدا الشيء انه مأجور، لا بيعتبر انه هذا شيء عادي، لانه ليه مع اموال ايران اموال نظيفه شبكن، اما باقي الاموال في اموال وسخه. اخيرا في اسرار جريده الاخبار.

تحول جدول أسعار المحروقات إلى موعد يحظى بمتابعة وفضول اللبنانيين، إذ يترقبون مع كل لائحة جديدة حركة الأسعار ولو بفروقات بسيطة، بعدما أصبحت تقلبات البنزين والمازوت خبزا يوميا في بلد اعتاد على المفاجآت. من المرات النادرة اللي بيكتبوا الأخبار معلومة مظبوطة. فعلا جدول المحروقات اليومي صار مثل الإدمان، يعني عندها كله عم يسأل طلع الجدول خبرونا، وطبعا كل جدول عم يكون معه ارتفاع. مثلا عندك هلأ برميل النفط رجع هبط من بعد المفاوضات وعودتها وقرب الوصول إلى اتفاق، الخبريات اللي عم تطلع، بينما الأسعار بلبنان بعدها عم ترتفع. ما بنسمع، ما سمعنا خبرية أنه برميل النفط انخفض، نسمع بس يطلع، بس يطلع بنطلع معه، بس ينزل بنضل طالعين، نحن ما بنبص لتحت. مافيا يابا مافيا. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم. تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من التريبولي.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06 445 255.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وبمدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت ارك. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين الشتامين النائية.

من أصل عشرات المواضيع والعناوين التي تثار أمام رأي العام والإعلام في الساعات الماضية، اخترنا بالقسم الثاني من حلقة اليوم 3 و4 عناوين لحتى نتوقف عندها من خلال الفقرات القادمة. وطبعا اخترنا العناوين الأكثر حرارة، أكثر من حرارة الطقس كمان، الأكثر جدلا، ونحن شعب ما بيحب الجدل بالمرة. مستعدين يعني ان بقعد من دون شمس ومي ولا بقعد بلاكي، كان يقول الاخ المناضل فارس كرم. فنحن مستعدين نقعد بدون اكل ومي، لا اكل ولا شرب ولا المهم ندل نجدل. خلينا بالإنترو بس نستعرض على السريع المواضيع التي لن نمر عليها بباقي الفقرات القادمة. بالطبع كان العنوان الأبرز بالأمس هو الفكرة السادسية لتفجير مرفأ بيروت والمطالبة الدائمة بالوصول إلى الحقيقة وانتظار القرار الظني. كان هناك وقفة مثل العادي مع كلمات من أهالي ضحايا المرفأ يلي شددوا أنه مش رح يتنازلوا عن هالقضية ولا عن هالطريق، وسيبتين للمطالبة بالوصول إلى الحقيقة والعدالة. المفارقة أنه لما بتشوف تقريبا معظم التكتلات والأحزاب والقنوات مثلا كانت نقلة هذا الاحتفال وعم تشارك الوجع، يعني مشاركة بالوجع كواجب أخلاقي على الأقل، إنما بتلاقي مين القنوات الغيبة مثل العادي؟ المنار، الأنبيان، مهديد، القنوات التي تدور بفلك محور الشر الممانع، محور الحشاشين. هودي هن زيتون اللي بيلوموا العالم ليل نهار، انتو ليه ما بتتضامنوا مع ضحايانا، وانتو ليش هيك مش متعاطفين معنا، ولا هن زيتون بيمتنعوا حتى عن المشاركة اعلاميا بنقل بس التعبير عن الجرح. يعني اذا الجماعة اذا بتذكروا مرة بالسنة هالجرح الكامن داخلهم استكتروا عليهم، فبتلاقي وسائل الاعلام التابعة لهذا المحور تغيب لا عن نقل المشهد ولا عن ذكره. يعني مثلا بتلاقي حتى بعناوين الصحف تبعته مثل اخبار اليوم ولا ذكر لموضوع المرفأ ولا كأنه في شيء. يعني كل مرة بيأكدوا لك انه كاد المريب ان يقول خفوني، كل مرة بيأكدوا انه ايه نحن واقفين ورا هالموضوع، ايه هيدي النترات نحن جبناها، وايه اللي عم تحكوه مزبوط، والتخوف من القرار الظني يلي بده يدينهم عاجلا ام آجلا. حتى بإطلالة زعيم عصابتهم بالأمس اللي طلعوا هاجم فيها الحكومة والرد اللي صار من رئيس الحكومة ما جاب سيرة المرفأ ولا كأنه في أي ذكرى. مثلا في عندك حوالي 300 ضحية، في عندك آلاف الجرحى، في عندك مئات المكلومين بخسائرهم ومنازلهم المجروحين يلي بعد لهلأ ما تداووا، هذا كله ما له أي معنى، ما حتى هيك بكلمة مرور الكرام. وآخر شي بيسألوك ليه ما بتتعاطف معنا، كرمال هيك منلكن صفر تعاطف. عرفتوا ليه؟ لما بتحترموا ضحايانا وشهدائنا بنحترم ساعتها قتلاكم. هيدا بالشق الأول من الانترو. بالشق الثاني طبعا الرابع من آب كان مثل ما قلنا عنوان للجلسة السابعة من التفاوض اللبناني الإسرائيلي ضمن الجولات التي تقام بالعاصمة الإيطالية روما ميلوني. اليوم ستتابع بحسب بيان الخارجية الأمريكية تلك المفاوضات، ويبدو أنه هناك بعض الحلحلة ببعض الأمور وبعض التعنت بأمور أخرى. يعني الوفد اللبناني عنده الثبات على بعض النقاط اللي عم يطالب فيها، سواء عم نحكي عن المنطقة النموذجية الجديدة أو سواء عم نحكي عن أهم نقطة واللي هي موضوع المراقبة، مين بده يراقب المناطق النموذجية، على من يقع عاتق المراقبة. فهذه البنود التي يتم الحديث عنها سيتابع الحديث في اليوم باليوم الثاني من تلك المفاوضات يلي برأي البعض هي مفاوضات عار وجلبت إلى لبنان العار والدمار. وايدي جايين هلا بالقسم الجاي على هالوقاحة والفجور من قبل بعض من يحملون هالجنسية والذين ينتمون لجنسيات أخرى.

ما بعتاد في عناوين إضافية لهذان العنوانان الموجودين على الساحة المحلية. بيبقى طبعا العناوين اللي خاصة بالخارج، خاصة بتطور المفاوضات، هل سيكون هناك حقا توقيع اتفاق اليوم بخصوص مضيق هرمز، يا أما هذه مجرد كالعادة تمهيد لضربة قادمة، هل هناك من جولة تصعيدية، انعكاس أي جولة تصعيد على لبنان بما أنه عنا عصابة تأتمر بأوامر إيران. فكل هذه المخاوف موجودة بالشق الخارجي، أما بالشق الداخلي فيكاد يكون موضوع المرفأ والتفاوض هن الموضوعين الوحيدين يلي موجودين على الطاولة السياسية بلبنان.

بينما كان أغلب الشعب اللبناني وحتى الشعوب العربية تتعاطف مع الأوجاع التي تذكر دائما في ذكرى تفجير مرفأ بيروت وتطالب بتسريع موضوع العدالة والوصول إلى الحقيقة وانتظار القرار الظني، كل هذه العناوين التي فيها من جروح اللبنانيين لم يكن لها أي قيمة أمام العصابة وزعيمها يلي أطل زعيم العصابة بالأمس مش بهالمناسبة، بمناسبة من تخاريف أربعينية الحسين ولا ما بعرف شو من هالتخاريف لحتى يطلع ويلقي كلمة تجاهل بها تماما فكرة المرفأ وضحاياه، رغم أنه في كتير من أبناء البيئة كانوا من ضحايا هذا التفجير الإرهابي. كان الظهور بثلاث عناوين هي الأبرز: الهجوم المستمر على الدولة ممثلة برئاسة الجمهورية يلي قال انه رئيس الجمهورية صار طرف، ما عاد محايد لما عم يختار التفاوض بدل ما يختار طريق الدمار، وأيضا استمرار الهجوم على الحكومة وقال انه الحكومة كانت عون لإسرائيل وما كانت يوم عون للبنان، مع تحفظنا على كلمة عون يعني. أما النقطة الثالثة فهي أنه نحن ما عندنا أي مشكل أنه نقعد مع الإدارة السورية الجديدة لقاء علني، وطبعا غزل مش طبيعي بأنه سوريا الموحدة والمستقرة دعم للبنان، ولبنان الموحد والمستقر دعم لسوريا، وسبحان الله وين كان هالكلام من 2011 لما كانت الناس عم تنصحهم بهالنصيحة وأبو إلا أن يتوغلوا في الدماء السورية ويساهموا بالجرائم والمجازر هناك. لم يتأخر الرد أبدا، إنما الرد المرة ما كان من رئيس الجمهورية، كان مثل العادة من رجل الدولة، من رئيس الحكومة يلي كان عم بيغرد على صفحته الرئيس الدكتور نواف سلام، قال لك طلع علينا اليوم مين عم يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عون لإسرائيل بدل ما تكون عون لسيادة لبنان، وثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأنه اللبنانيين بلا ذاكرة. فالحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان بمغامرات حروب إسناد عبثية، وما نحف ذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدن وقراه وقتل أبناء وتهجير بمئات الألاف. من تفرد بقرار الحرب وبيحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا مصالح بيئته واللبنانيين عموما، لا يملك أن يوزع شهادات بالوطنية، ناهيكم عن السيادة. وبيقول الرئيس سلام فلا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل بدولة إلى جيش واحد بتبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا. ويبقى أيضا أن الأقلاع عن لغة التخوين والصدق بالدعوة إلى الحوار والتضامن الوطني هو الطريق الأجدى لتعزيز قدرة لبنان على مواجهة كل هذه التحديات الجسام. وللأمانة كفى ووفى، هيك بيكون، هيك الدولة بتكون، هيك رجل الدولة بيكون، ما بيقبل أنه واحد يطلع اعتباطا يتهمه باتهامات باطلة ويصر على هذه الاتهامات وحفلات التخوين وبيسكت بيقلك أنه لا ما بدنا نرد كرمال الفتنة والسلم الأهلي وكل هالمعجوقة هاي، لا دغري مباشرة بيطلعوا بيكبسوا إياها بخلقته، بيقول له ببساطة أنه كأنه اللبنانيين بلا ذاكرة. وحقيقة أنه إيه العون الأكبر اللي تم تقديمه لإسرائيل هو من قبل هؤلاء أصحاب الفكر الضال ودكيكين المقاومة، دائما ما قدموا لإسرائيل طوق النجاة عند كل أزمة، دائما ما قدموا لإسرائيل الذرائع لحتى تحقق رغباتها بالتوغل بالدول العربية. وهيدي مش مرة أولى يعني، دايما بلكن يا ما حدا قدم خدمة لإسرائيل إلا هذه الدكاكين، ما في حدا بالدنيا قدم لها خدمة، ويا ريت بيوم من الأيام حررت شيء. هيدا مبدأ الدولة، الدولة هي قرار واحد مستقل، دولة واحدة، جيش واحد، نفس الشعار اللي رفع لمناسبة عيد الجيش، دولة واحدة، جيش واحد، قرار واحد. يعني نحن بموقع من الوقاحة والفجور ومن الكذب والدجل ما ممكن انه تلاقيها بأي مكان، ما ممكن انه بعد ممكن حدا يطلع يحكي مع ناس بهالطريقة ومتوقع انه في ناس بدها تسده،
يعني ناس عايشت كل هالأحداث من 3 سنين لغاية اليوم وشافت تماما مين اللي تسبب بالحرب ومين اللي أخذ قراره وكرمال مين هو بكلامه كرمال مين ساعة دعم لغزة وساعة انتقاما لدماء مرشدون. فبالتالي أنك تطلع وتقلي إن والله نحن عم ندافع على لبنان مثلا لك علي عمار شو رد عليه نائب كتلة لحمة ولبنة قال عم يرد على رئيس الحكومة ببيان بعنوان اتهمت المكاومة ولم تتهم أو تجاهلت جرائم إسرائيل.

آخر من يحق لهم توزيع الشهادات بالوطنية هن اللي رهنوا مصير البلاد والعباد وهجروا الناس وتسببوا بعودة الاحتلال كرمال مشاريع خارجية. تخيل هودي العصابة، هودي أصحاب الفكر المنحرف جايين بدهم يوزعوا شهادات بالوطنية على ناس عم تكافح وتناضل وتخوض مفاوضات شاقة لأصلاح ما أفسدوه، لتحرير ما تسببوا بإعادة احتلاله من بعد هزيمتهم العسكرية. ببساطة من بعد الهزيمة ومن بعد وصول جيش العدو إلى ما وصل إليه، لما بيطلعوا بعض النواب لهذا التكتل المجنون بيطلعوا على بيسألوا رئيس الحكومة شو قدمت المفاوضات، ولك اسألوا شو منعت المفاوضات. أنتوا لو جماعة عندكم عقل مش حشيشين، لو جماعة بتفكروا بمصلحة الناس وبمصلحة أهلكم وبمصلحة البلد بتسألوا شو منعت المفاوضات. 100 مرة صرنا عايدينا هيدا السؤال اللي بيسأله ابن الدولة الطبيعي، ابن البلد الطبيعي. أما أولاد المشاريع الخارجية فطبعا ما بيسألوا إلا هذه الأسئلة: شو جابت المفاوضات؟ قول شو منعت، قول شو منعت. لولا القبول، قول لو رفض لبنان التفاوض المباشر شو كان صار؟ وين كان صار جيش العدو يا فيشلين من بعد ما توغل وصار على تخوم صور والنبطية؟ وين كان صار جيش العدو؟ وين البلدات كان صارت؟ قد كان عدد البلدات المحتلة والمدمرة؟ هذا السؤال اللي بنسأل. وين كان صار المطار؟ وين كان صار المرفأ؟ إدارات الدولة وين كانت صارت؟ بيروت وين كانت صارت؟ باقي المناطق اللي كانت معارضة للقصف والتفاوض المباشر والضغط الأمريكي يلي أوقف القصف، ما شايفين كل الضغط هيدا؟ هيدا أجا عن طريق التفاوض والدبلوماسية ولا عن طريق سلاحكم الفاشل يلي ما جاب غير الخراب؟ وقلكن عين تطلعوا تسألوا، قلن عين يطلعوا يسألوا شو جاب التفاوض؟ ما جاب شي خي، ما جاب شي. فرجونا أنتو شو جاب السلاح؟ هيدا السؤال اللي بنسأل. التفاوض على القليل ما خسرنا، لا خسرنا 5000-7000 ضحية صاروا نتيجة الحربين، ولا خسرنا عشرات الآلاف من الشهداء، ولا خسرنا عشرات البلدات المحتلة. ما بيخسر التفاوض شي، بالنهاية هي بتنجح هي بتفشل، بس ما بيخسرك شيء. بينما حروبكم العبسية وحماقاتكم ومغامراتكم وسلاحكم الخردة شفتوا شو خسرنا وشفتوا شو عمل بالبلد. هيدا بنقطة. بالنقطة الثانية قال لك انه نحن عادي منفتحين على اي لقاء مع الادارة السورية الجديدة، وكانه ما في شيء عادي، يعني انه وكانه هن عم يتواضعوا ويقبلوا انه القعدة معهم. غزل بقى هلا مع جولاني، طبعا صار السيد الرئيس، صار الاخ الجولاني، الاخ الشرع. طبعا هذا لضرب مسار الدولة. اوعى تفكروا هذا الغزل هيك، يعني اوعى تفكروا بكلام من عنده طلع فيه، يعني من الغزين اللي قاعد فيها زعيم العصابة. لا طبعا هذا رسائل إيراني، انه يابا نحن رجعوا دخلونا على هالملف، رسائل عم توصل من خلالنا وكأنه انه عادي هن ما عملوا شيء. شو صار؟ ما شيء، يعني انه شاركنا 11 سنة بهالمقتلة، وشاركنا بالمجازر ووثقناها وصورناها وقتلنا آلاف العالم والأرواح وذبحنا الأطفال والنساء. بعد شغل نسوها بتنسوها بغلطة، غلطة جل من لا يخطئ. ولضرب المسار اللي عم ينبنى واللي قطع عليه الرد طبعا كالعادة من الإدارة السورية، نحن علاقتنا من دولة لدولة، نحن داعمين لمسار الدولة ولحصر السلاح بيد الدولة، ما بدنا نفتح علاقات خاصة. وهذا الكلام عم يتجاوب فيه جميع من يطلبون المواعيد من الإدارة السورية، انه نحن العلاقة عم نبنية من دولة لدولة، ما بدنا العلاقات السابقة ترجع وحدا يستقوي فينا ولا نستقوي بحدا. أما بموضوع الرئيس أصبح طرفا، فطبيعي أنه يصير طرف. رجل ابن مؤسسة عسكرية، ابن الدولة، طبيعي بده يكون موقفه مع الدولة، لكن بده يكون موقفه مع الميليشيا، لكن بده يكون موقفه مع العصابات، طبيعي بده يكون موقفه مع الدولة، وبده يكون عم يبحث عن قاز ما تبقى من الأرض والشعب، مش عم يرهنوا لا الانتقام للمرشد ولا اسناد لما بعرف مين. هذا شيء طبيعي، ابن الدولة بيدفع عن الدولة، وابن العصابة بيدفع عن العصابة. ما بيكفي كمية المسايرة بالسنة الأولى والطبطبة والطائفة المجروحة، وبدنا نطول بالنا، وعشرات جلسات التفاوض ومئات الساعات اللي ضاعت. فخلص جرب التفاوض معكم، لقيكم كذبين دجالين، بتقولوا ما رح منفوت بالحرب، وإذا منتفاجأ بست صواريخ تنك نزلت نصها بالأراضي اللبنانية كله كرمال قال انتقاما للدماء الزكية. هي زكية. كمية من الفجور ما ممكن يعني ما بتقتنع. انت بتقول في ناس عن جد عندها هالكمية من الفجور، هالكمية من الدجل، هالكمية من قلب الحقائق. اخي والله مش عم تحكونا عن شيء صاير من مئات سنة،
مش عم تكذبوا مثل العادي ما بتكذبوا بالروايات العشوائية وكذا وتخترعوا تاريخ على كيفكن وتحرفوا فيه. هن عم تزوروا تاريخ قدامنا، عم تزوروا أمور عايشينها نحنا. آخر شيء بنطلع بنلوم الدولة. قالك الدولة قد كانت أكبر عون للعدو، فعلا ده كانت عون للعدو. هي الدولة اللي راح ضربت الصواريخ، وهي اللي فتحت جبهة الإسناد، وهي اللي فشلت بالقرارات العسكرية، وهي اللي رهنت مصير البلاد والشعب للأجندات الخارجية. عن جد فه على هالدولة. لك مين جاي يعطي ناس مثل الرئيس عون ورئيس سلام الشهادات بالوطن؟ اللي باركي ناطرين شهادتكم نحنا، اللي ولا تقوم فاكرين نحنا ناطرين شهادة منكم. هي مش كلكم انتم فاكرين حالكم انتم اشرف الناس وانتم بتوزعوا شهادات شرف على العالم. حدا بتحشيشي هيك مقنعكم بهالفكر الحشيشي هيدا؟ لك يا غي ما حدا ناطر شهادتكم. انتم اللي بكن شهادة من العالم لترجعوا تتوبوا عن المجازر وعن الجرائم اللي انتم فيها. واخرتها انه منشوف ما صار عم يبنى من دولة لدولة بين لبنان وسوريا لحتى يطوي صفحات الماضي ونروح على ترسيم حدود وعلاقات ايجابية ندية من دولة لدولة. منجي منقلك انه نحن جاهزين لنعمل لقاء علني. قال وكأنه السوريين مستقتلين ليعدوا معك. يا حبيبي هو كبير انه سامحك على جرائمك، هو كبير انه تخطى. انت هل تمتلك جرأة الاعتذار؟ ولا على القليل اعتذروا من 7000 قتيل من جماعتكم اللي راحوا بسوريا. وين لن تسبى زينب مرتين والمقامات؟ وين كل الشعارات الدينية اللي رفعتوها واللي عملتوا من خلالها فتنة طائفية طويلة عريضة دفع ثمنها لبنانيا وسوريا؟ اعتذروا على القليل، اطلعوا اعتذروا قولوا نحن غلطنا. اعتذروا من جماعتكم اذا لا تمتلكون جرأة الاعتذار منا. اعتذروا من جماعتكم من 7000 قتيل اللي دفعتوهن هونيك. وقاحة ما بعد وقاحة، فجور ما بعد فجور، كذب وتدليس ما يمكن يمر عليك. وغير شي بيسألك شو عملت المفاوضات؟ لا فخبرني انت شو عملت الحرقة. ما خسرتني شي انا كمواطن، ما خسرتني شي المفاوضات. انا بدي المفاوضات، وانا من زمان عم احكي عن المفاوضات المباشرة. ومفترض بقى نطلع نحن من هيدا الصراع، ومش مضطرين نحمل القضية على ظهرنا. وكفى دفعنا اسمان من 69 من وقت اتفاق قاهرة المشؤوم لغاية الان. كفى تدمير وخراب بالبلد ورفع شعارات فاضية ما جابت إلا الكوارث. أنه هاي المفاوضات ما خسرتني شيء، لا تسببت باحتلال أرضي، ولا تسببت بمقتل الآلاف من شعبي، ولا تسببت بجرح مئات الآلاف وتهجيرهم، فما خسرتني شيء. التفاوض هو معركة، بس معركة دبلوماسية. بس أنتوا ما بتفهموا بالدبلوماسية، أنتوا جماعة ما بتفهموا إلا بلغة السيكي الأحلى. يا ريت بتشتغلوا لمصلحة البلد. عاملك انه معقولة عم تطعم بالمقاومين واللي عم يدافعوا عن البلد؟ مين انت؟ مين خولك تدافع عن البلد؟ وانت مين قالك دافع عن البلد؟ نحن عنا جيش شرعي وعنا بندقية شرعية بتدافع عنا. انتو مين خبركن انه هيك؟ بعدين انتو بينكم رسمية قالت نحن فتحنا جبهة كرمال غزة والجبهة التانية الحماقة التانية كرمال ايران. عمين جايين عم تدجلوا؟ بتكذبوا كمان البيانات الرسمية بتطلع من الدوائر الإعلامية اللي عندكم؟ انه مفكريننا ذكرتنا ذكرة سمك مننسى كما قال الرئيس سلام؟ شفتوا ليه دايما بحكيكن عن حماية السردية؟ بيحاولوا دايما من خلال الكذب والدجل، لانه بتعرفوا الايراني والايرني بيكذبوا اكتر ما بيتنفسوا. بيحاولوا من خلال الكذب والدجل المعتاد انه سوقوا سرديات للعالم وبتصير تكرارها بالاعلام وكأنه هي حقيقة. لا كرمال هيك منكذب السرديات تبعيتهم ومنضربها ومنخبركم الامور مثل ما عشناها بتفاصيلها بعيدا عن كذبهم ودجلهم. لا تسأل ماذا جلب طريق التفاوض، اسأل ماذا منع. وبعدين الدولة أخذت قرار والمفروض المواطن بيوقف وراء الدولة، هذا اللي بينتمي للدولة، بينما اللي بينتمي للعصابة واللي بينتمي للأجندة الخارجية بيطلع وبده يخون ويوزع شهادات بالوطنية وهو بحاجة لمية شهادة بالوطنية وبالأخلاق. أهم شيء بالأخلاق.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

مع بداية فصل الصيف. من بداية فصل الصيف ومثل كل فصل صيف موسم البحر، كل أسبوع عنا صراعات الشواطئ وموضوع الشواطئ التي ترفض إدخال المحجبات والبحث عن إثارة الجدل أو البحث عن الترند بهالموضوع، رغم أن الموضوع صار مستنزف مستهلك معلوك كتير ومنحكي فيه كتير. إنما يقبل بعض أنه كل أسبوع بدنا نرجع نعمل هذه الخلافات من أجل إثارة الجدل، وهيك موضوع بتعرفوا جدليات بتحب الناس تشارك فيها، وبالتالي الموضوع بياخد مدى وزيادة. آخر مثلا الفيديو اللي انتشر من شاطئ جبيل يوم الأحد، بعتقد كتير ناس شافوه، عن السيدات اللي كانوا بدون يفوتوا قال لك نتمشى بس احنا ما بدنا نسبح. فإدارة الشاطئ بجبيل وهو مفترض شاطئ عام، كانت الصبية عم تقول له أنه لا ممنوع، كنت فوتوا بالبوركيني مش بكون فوتوا هيك بهالطريقة. وتم تصوير المشهد وبثه على صفحة وينية الدولة ونقلته بقى الصفحات وبلشت بقى الجدليات عليه. بس للمرة الأولى منشوف رأي عام أغلبه عم بيقولوا شو رايحين تعملوا هونيك. هيدي من المرات النادرة اللي بتلاقي الرأي العام عم يحكي بعقلانية، عم نحكي عن الأغلبية. خلينا بهالموضوع بما أنه أنا من المدافعين عنه بشكل مستمر، نحكي عن ثوابت موجودة عنا لحتى ننطلق فيها. الثابت الأولى أنه الحجاب فرض، هذه مشان كمان النسويات والجماعة الألوان وكل هالجماعات اللي بتشتغل بتسويق، أنه الحجاب بعيدة مش فرض، الحجاب فرض. اثنين، أنا دايما بحكي أنه حق المرأة المحجبة تروح وتجي وين ما بدها، مثل مش محجبة، مثل أي إنسان تروح وتجي وين ما بدها وتتوظف بالوظيفة اللي بدها إياها، وتقدر تتوظف بشهادتها وما تضيع دراستها فقط لأنه ملتزمة دينيا. فهودي ثوابت موجودين. إنما بصراحة موضوع هيدا الشط وكذا صار موضوع مستنزف ومستهلك ومعلوك ومنحكى فيه كتير. أخيب يعني الناس سألت سؤال طبيعي، نقول شو راح يتعملوا هوني؟ يعني واحد أنا مثلا ملتزم بموضوع الصلاة، بس ما التزمنا بالحجاب، بس الله ما أنعم علينا فيه انه انا ملتزم بموضوع الصلاه. ما الصلاه هيدي عباده، هالعباده لها ضوابط بدي التزم فيها. ما فيني اصلي واقعد بالنايت كلاب، وما فيني اصلي وروح امشي مع رقاصه، وما فيني اصلي وروح اعمل سبعة ودمتها وقول انا عم صلي، ما انا صلاه عن الفحشاء والمنكر والبغي. ما هيك؟ فاي حدا بده يلتزم بامر ديني له ضوابطه، يعني له وضعه الخاص. نعم، هو هيدا تضحيه، هيدا صبر كرمال الواحد ياخذ الاجر، ما بياخذ الاجر على قد الصبر. كلنا بنعرف انه طريق الجنة محفوف بالمكاره وطريق النهر محفوف بالشهوات، فهيدي امور حافظينها، ليه ما بدنا نطبقها؟ عادي جدا، من لما الواحد قرر مثلا والله بده يلتزم موضوع الصلاة بالمسجد او موضوع الصلوات وكذا، صار عنده طريق اخر مختلف، بده يشد على حاله، بده يمنع حاله عن كتير رغبات او عن كتير امور كان يعملها. ليه؟ لحتى ياخذ النتيجة، ما هو لا عم يصلي كرمال انه يشوفونا عم صلي، ولا كرمال ياخذ رضا رب العالمين. ضوابط كل العبادات إلى ضوابط، يعني هذا شيء طبيعي. يعني مثل نفس الشيء موضوع الحجاب، والله بده بتحب بده المحجبة إلى ضوابط. هلا والله نحن بنتعاطف مثلا مع السيدة المحجبة لما عم يمنعوها من الوظائف، بيمنعوها تصير قاضية، بيمنعوها تصير بمركز معين، رغم انه اخذنا قرار انه مسموح، بس بعد لغاية الان العنصرية اللبنانية الفينيقية لا تعترف بحقوقها، بيطردوها من التلفزيون لأنه محجبة من تلفزيون لبنان، بينما عادي يحطوا إشارات دينية هن أخرى عادي. ساعتها منطلع والله مندافع بكل قوة، منقول ايه بهيدا حق انه على المخلوقة درست وتعبت ومن حقها انه تتوظف وين من كان، ليش دايما بده يكون حق ضايع بالوظائف الكبرى؟ مندافع عن هالامرأة المحجبة يلي عم تعاني بظل هالحرارة العالية وما ملتزمة بحجابها، وبتحس إذا أنت عم تحس بالحرارة 40 بتحس فيها 80. ليه؟ لأنه عم تمشي حياتها وتصبر كرمال تنال الأجر. بس والله بدنا نعمل حفلة تعاطف وحملة ما بعرف إيه كرمال وحدة بتروح تسبح، ما عندك مسبحت، ما في شواطئ خاصة للمحجبات وفي طريقة للسباحة، ماشي الحال. بل إذا شواطئ خاصة عندها قوانينها مثل أي مؤسسة خاصة نلتزم فيها، وإذا شواطئ عامة ماشي عم نعترض عليها إنه شواطئ العامة دي مفترض حق للجميع، بس بنفس الوقت مش حرزين القصة نعمل عليها قضية كل مرة. يعني هالجدل وهالحملات وبتلاقي نقاشات بتستمر لساعات طويلة على شو؟ كرميل شو؟ كرميل حضرتك بيك تسبحي معنك بسبعتي
والله لما بتشوف واحدة عم تتعرض للمضايقات يا ناس يا ناس ضغطوا عليهم بمؤسسات إعلامية عشرات الأسماء اللي بعرفهم لحديد ما فرضوا عليهم يقلعوا حجابهم البعض منه البعض قرر انه لا كرمال يتوظفوا كرمال بس انه يطلعوا على الإعلام يشتغلوا لأنه لا اوعى انت ما فيك تشتغلي هيك بالطريقة رغم انه تمتلك الإمكانيات وتمتلك الشهادات بس مثل ما تلكوا العنصرية الفينيقية. بصراحة صارت القصة هي عبارة انه يابا بدنا ترند اتنشن عايزة اتنشن انه يابا نحنا بدنا نصور وكذا واول مرة هاي اول مرة ما بيكون في اندفاع مثل العادة يا غيرة الدين وكذا لا في كتير من ابناء جماعتنا كانوا هالمرة متعقلين ودو شرع انت منوني بعدين اللي بدي يروح على شط مختلط مع هيدا الحجاب بيمنع نشوف عورات العالم مع منيك عم نشوف كمان عورات العالم ولا هي كمان مسموحة مش الحالة قلنا العبادة كل عبادة إلا ضوابط أبدا كل عبادة رب العالمين حاطيها ضوابط هاي هيدي طريق الجنة محفوف دايما بالمكاره بدك تجتهد بدك تتعب بدك تبذل مجهود ما في شي بيجي ببلاش سلعة الله غالية فما فينا كل مرة نرجع على نفس الجدلية ما هيدي إلا ضوابط ما بدنا نلتزم فيها ولا الله يلا ماشي الحال بصبص ما بيأثر يتبصبص علينا ما بيأثر لا بيأثر معلش يعني اسمحوا لنا ثوابت موجودة ها الحجاب فرض المحجبة حقها تروح وتجي وين ما بدها وحقها تعمل اللي بدها وتتوظف وين ما بدها هذا الشيء طبيعي جدا بس مندافع بالأمور اللي فيها وظائف فيها حقوق فيها ما بعرف ايه بس والله كرمال انه وعدنا ترد تسمع كل مرة من كل اسبوع نفس الجدل ما في اسبوع بيقطع الا عنا نفس في فيديو مصور هون في حدا معترض هونيك هو حدا بدي اطلع تكتبك ما خلوني فوت على الكذب صارت موضوع تشهير صار موضوع فقط شهرة وتشهير

خي اي واحد لما بيلتزم بيقول لك انا ما مثلا انا ما بدي انا ما بفوت على حفلات فيها مشروب. من لما انا هيك قررت التزم هذا قراري الشخصي، ما انا اخذت هذا القرار بدي التزم فيه. انا اخذت هذا القرار تبيت انه العباده بدي اعملها الا ضغوطه بدي التزم فيها، مش انه يابا بدي اعمل العباده بنفس الوقت بعمل عكسها ما بيأثر. مفروض عم نبحث عن الأجر، ما الأجر بيجي بالالتزام أو الالتزام بيكون بكل الفرض مش بجزء منه. لذلك كان جيدة ردة الفعل، ومشان هيك يعني ما لقينا بعدين بعد يومين الموضوع انطفى، وأي ترند بلبنان بيجي بينطفي بعدين. هلا ناطرين شي فيديو تاني بآخر كل أسبوع عندنا نفسها. خيب روحوا على الشواطئ بكون مخصصة للنساء، في كتير شواطئ مخصصة للمحجبات أو أماكن أو مسابح، نقوا واصبروا ما في أحلى من الصبر. التعاطف بيكون مع الناس اللي عم تنحرم من وظائف، مع الناس اللي عم تتحمل كل هالحر هيدا اللي حتى تاخد الأجر، بس والله كرمال فلان بده يسبح فلان بده تسبح معلش يعني طولوا بالكم علينا. كفى بحث عن الترند، كفى جوع شهرة.

المقال اللي اخترناه لليوم هو المقال الأسبوعي للكاتب اللبناني غسان شربل، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، واللي بيكون مقال مميز بالمضمون وأيضا تقنيا وحرفيا وباللغة كالعادة. كتب رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل مقاله الأسبوعي بعنوان إيران والنار وحسن الجوار على القافي، يعطي العافية. يبدأ المقال: لا يمكن اختصار الأزمة الحالية بأنها مجرد خلاف أمريكي إيراني انزلق إلى مواجهة مباشرة في الآونة الأخيرة. ليس صحيحا أن القصة برمتها هي سوء تفاهم مستحكم بين طهران وواشنطن. البعد الأمريكي الإيراني في الأزمة مهم وخطر وحاسم، لكنه ليس البعد الوحيد. إيران قبل الأزمة الحالية وبعدها دولة كبيرة في الشرق الأوسط، دولة صاحبة تاريخ عريق وموقع يؤهلها للعب أدوار بارزة، خصوصا أنها تمتلك مؤهلات اقتصادية جدية. بهذا المعنى يمكن اعتبار إيران كما غيرها قدرا تاريخيا وجغرافيا لا بد من العيش معه. من حق إيران أن يكون لها دور بارز في هذا الشرق الأوسط المتعدد، منطقة يفترض أن تتسع للعرب والأتراك والفرس والأكراد، يفترض أن تتسع أيضا للسنة والشيعة والمسيحيين. في تاريخ المنطقة كما في تاريخ أوروبا مثلا محطات مظلمة وحروب ومظالم، لكن أمراض التاريخ لا تعالج إلا بفن التعلم منها والانتقال من حلم الهيمنة إلى حلم التعايش والواقعية. تحاشى العرب أو بعضهم على الأقل على مدى سنوات طويلة الحديث عن المشكلة الإيرانية، فضلوا إعطاء الوقت وقته علّه يدخل تعديلا على لغة إيران في مخاطبة جيرانها، ثم إنهم فضلوا ذلك لإبقاء الضوء مسلطا على قناعاتهم بأن إسرائيل هي السبب الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة. لم تتوقف السلطات الإيرانية عند الموقف العربي هذا وتعاملت معه وكأنه مجرد غطاء لسياسات خفية، والحقيقة أن الدول العربية حاولت كثيرا إبقاء الحوار مع إيران قائما ومفيدا على الرغم من تحفظها على سياسات إيران الهجومية في الأقليم وخصوصا في المسرح العربي. كان الرئيس علي عبد الله صالح ينتقد تسليح الحوثيين وتدريبهم ويتفادى تسمية إيران لإبقاء باب الحوار معها مفتوحا، وحتى حين رابطت إيران داخل الأراضي السودانية تفادت السلطات المصرية مهاجمتها، واتخذت السلطات اللبنانية موقفا مشابها على الرغم من معرفتها بتدفق ضباط من الحرس الثوري إلى لبنان، وطبعا من دون استئذان السلطات الشرعية. يتابع غسان شربل: ويمكن القول إن دول مجلس التعاون الخليجي بذلت محاولات متواصلة لإقامة علاقات طبيعية مع إيران، والمقصود علاقات تعاون تكون محكومة بمبادئ القانون الدولي وقيم حسن الجوار. وكان اتفاق بكين الذي وقعته السعودية وإيران خطوة بارزة في هذا السياق، والواقع أن دول المنطقة تعاملت بدرجة عالية من المسؤولية مع الخلاف الأمريكي الإيراني منذ الساعات الأولى للاشتباك. جاهرت دول التعاون الخليجي بموقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار وتكريس الدبلوماسية ممرا وحيدا إلى الحلول. ويمكن القول بوضوح إن طهران لم تحسن تقدير الموقف الخليجي، بل اختارت في الرد على الهجمات الأمريكية أسلوبا استفزازيا وخطيرا. اختارت توسيع دائرة الحرب وبذريعة استهداف مواقع أمريكية في عدد من الدول. هكذا بررت إيران هجماتها على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.
ويمكن القول إن الدول الخليجية وفي طليعتها السعودية تدخلت أكثر من مرة لدى إدارة الرئيس ترامب لمنع انزلاق الحرب الأمريكية الإيرانية إلى فصول أخطر. اتخذت دول الخليج هذا الموقف العاقل والمسؤول على الرغم من الأضرار التي لحقت بها بفعل العدوان الإيراني بالصواريخ والمسيرات أو بفعل إغلاق مضيق هرمز، وهو حيوي لدول المنطقة بكل المقاييس. احتفظت دول التعاون ببرودة أعصابها واكتفت بالتصدي للاعتداءات على أراضيها. ترافق ذلك مع معلومات تداولتها الدوائر المعنية عن جهود إيرانية جديدة في تسليح ميليشيا الحوثيين وعن انتقال ضباط من الحرس الثوري إلى العراق لإدارة عمليات الفصائل الولائية. وسرعان ما تأكدت صحة هذه المعلومات عبر التهديدات التي أطلقها الحوثيون وعبر الصواريخ والمسيرات التي أطلقت من الأراضي العراقية على أهداف في السعودية ودول خليجية أخرى. وحتى حين اضطرت إلى الرد على التنظيمات التي استهدفتها من الأراضي العراقية، لم تغادر المملكة موقفها الداعي إلى تغليب الدبلوماسية في السعي إلى وصول حل يوقف المواجهة الأمريكية الإيرانية. وفي هذا السياق جرى الاتصال الأخير بين الرئيس ترامب وبن سلمان. كانت المنطقة تتأهب لأيام صعبة حين أعلن ترامب وقف ضربة الاستسلام، متوقعا أن ترد إيران بإعلان احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. لكن التجارب تقول إن العثور على كلام إيراني واضح وقاطع مهمة بالغة الصعوبة. دائما تغرق إيران الأجوبة في الغموض والالتباسات. لا مبالغة في القول إن السلوك الإيراني العدواني والمتهور فتح جروحا جديدة في العلاقات العربية الإيرانية التي لم تكن تفتقر أصلا إلى الجروح، من اللغة الاستعلائية في التخاطب إلى لغة التهديد المرفقة بالرسائل المفخخة إلى محاولات الوصاية على خيارات دول مستقلة، كلها عوامل أحيت الحديث عن المشكلة الإيرانية. قد تكون إيران تشهد تجاذبا في صناعة القرار بعدما أصاب قيادتها السابقة، وهذا يمكن فهمه، لكن السلوك الإيراني الذي أصاب منشآت في دول مجلس التعاون أصاب قبل ذلك ما تسميه إيران حسن الجوار، وهي تسكنه في بياناتها لا في سياساتها وممارساتها. بيختم الكبير غسان شرب المقال: ليس المطلوب ضمادات كلامية لجروح حسن الجوار، المطلوب مراجعة للسياسات التي أيقظت كل هواجس دول الخليج، المطلوب مغادرة الميل إلى الوصاية ومغادرة اللغة الاستعلائية ومحاورة الدول المجاورة بمفردات القانون الدولي كي يمكن تضميد جروح مصاب اسمه حسن الجوار.

مقال جميل كالعادة، وفعلا هاي الحقيقة والواقعية. رغم كل المحاولات، رغم كل المبادرات، رغم كل محاولة الاستيعاب، إلا أنه كل هالمحاولات لم تأتي إلا بمزيد من الاستكبار والاستعلاء والتهديد والوعيد ومزيد من الحقد على العرب كعادة الأيرني. يتحدثون في بياناتهم عن حسن الجوار، إنما في أعمالهم يمارسون أقذر أنواع الحقد على هذا الجوار.

هذا المقال بعيدنا للقناعة اللي عم نكررها على حضراتكم كل ما نفتح هذا الموضوع، لا إمكانية لا أي تحاور مع هيك عقلية إرهابية. واهم من يظن أن الحوار يأتي بنتيجة، لأنه هودي بيكذبوا أكتر ما يتنفسوا وبينقلبوا على أي توقيع بيوقعوه، مثله مثل اتفاق بكين الأخير.

الفقرة الأخيرة جولتنا المعتادة على أبرز المواضيع والعناوين التي احتلت صدارة الترند بلبنان وكمان بالوطن العربي. اليوم اخترنا العديد من الترندات ومن كل بستان وردي مثل ما بيقولوا أطفي أطفي على الميشي، بحكم أنه عنا كتير مواضيع أخذت جدل. بتبلش من فكرة تفجير مرفأ بيروت، الفكرة التي واكبها الناس على مواقع التواصل باستذكار تلك اللحظات من الانفجار، بينما فريق الحشاشين كان عم يواكبها بحفلة شميتة معتادة وقال لك بلش محن 4 أب. يعني قمة الشعور بالإنسانية والوطنية والانتماء، وبآخر شيء بيقول لك ليه ما في تعاطف. حتى بهاي ما قادرين على القليلة يسيروا العالم يطبطبوا عليها. بتروح للصور التي انتشرت على حساب أصرب عبدة للزيارة التي قام بها قائد جهاز أمن مطار رفيع الحريري الدولي العميد الركن فادي كفوري لرئاسة الجمهورية. الحساب الرئيسي كتب أن الرئيس جوزيف عون عرض الأوضاع بالمطار مع قائد جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، وأثنى على الجهود اللي عم يبذلها بإطار المهام الموكلة للجهاز، مؤكدا دعمه للإجراءات المتخذة للمحافظة على أمن المطار وسلامة المسافرين. مجرد ما انتشرت الصورة، واللي هي طبعا الزيارة عبارة عن دعم للعميد كفوري بالحملات التخويلية المشنة ضده من قبل فرقة الحشاشين والرديحة وكل من ينتمون إلى هذا المحور الساقط أخلاقيا. وعلى فكرة كان العميد كفوري كمان زار قبل بيوم رئاسة الحكومة، كله من أبواب الدعم للإجراءات اللي عم يخدها. وطالما شفتوا هالحملة مشنع عليه وعم تتصاعد، فمعناتها مش الزلم عم يشتغل صح، عم يشتغل صح الصح. ليك مثلا الصويح في البوق رضوان مرتضى شو كتب ردا على صورة الزيارة، قال لك فادي كفوري دكنجي سمسار بيهرب سلاح، هو فتنوي وفئوي وعنصري وطائفي، وهو طفل جوزيف عون المدلل. طبعا هو عم بيقود هيدي الحملة، هو اللي طلع هيدي الإشاعة وخبرية انه تهريب السلاح وما بعرف ايه وقضايا، كلها من اختراعهم، كلها من اكيزيبهم المعتادة. بس من شدة القهر شوف شو طلع معه، انه طلع معه عميد بالجيش مستلم امن المطار، هو ده كان جي سمسار وفئوي وعنصري وطائفي. انت شو لكن يا ضربان يا رضوان، حضرتك شو، انت وجماعتك شو، اذا هو هيك انت شو لكن، انت شو غير طائفية وعنصرية ومجرد جماعة فتنة ورديحة وشتامين. طبعا ايضا التغريدي وهذا الكلام في منا كتير، بس انه ايضا تعبير عن اهرن، ونحن منحبن انه هيك مقهورين منقهرين. منروح لترند تاني وموضوع تاني، وهو خبرية كان قام فيها النائب الكورة أديب عبد المسيح. قال لك أعلن النائب أديب عبد المسيح عزم التقدم باقتراح قانون معجل مكرر بيجرم وبعاقب كل مين يرصد جالسا خلال عزف النشيد الوطني اللبناني باستثناء الحالات الصحية. صراحة شفت حفلة من السخرية كتير كبيرة على هالاقتراح، وهذا مش أول مرة، يعني عدد صار كذا اقتراح هيك من السيد النائب، فيهم كتير من التغميس برات الصحن، يعني تفكير أفكار خارج الصندوق بيقولوا عدنا فيها كتير، مثل قصة استخدموا الأنفاق لتخزين البيت ومثل وغيرها من الاقتراحات يلي كلها طبعا ما تم تقديمها يمكن رسمي، وحتى لو قدمت حفظت بالأدراج لأنه مين بده يناقش هيك أفكار. طبعا واجب انه مفترض اخلاقيا

انه الواحد وقت النشيد الوطني بيوقفوا كذا، بس انه مش الحال يعني انه تجريم اعملوا له غرامه خي، فرضوا له 10,000 دولار ما بيوقف. انه هلا كتير الناس بلا فاضي لهلا الشغلات مش شايفين حضركم، مفترض بتمثلوا الامه بتمثلوا الشعب، مش شايفين اوجاع الشعب ومشاكله، هاي مشاكله هلا، مين بيوقف مين ما بيوقف، وبدنا نخزن النبيذ على اساس انتم تغييري يعني هيك التغيير بيكون انتم برايكم. ما بعرف كان تغييري شو بعرفني، ما كلهم بنط على كتله معينه شو بعرفني وين الله. مع الكتاب، مع كتله الكتاب. اما الجزء الاكبر من الترند فطبيعي احتلوا كلام زعيم العصابه بالامس شيخ الدجالين بالهجوم على الرئاسه وعلى الحكومه واتهامها بانه هي عون للعدو وليست لسياده لبنان، وبنفس الوقت الغزل بالجولاني سابقا الاخ الشرع حاليا. زميلنا وصديقنا عماد ميحة كتب قائلا: الشيخ نعيم لا مانع من لقاء علني مع القيادة السورية. أحسنت يا شيخ، موقف مهم، مش غلط الواحد يعمل إعادة قراءة ويصحح أغلاطه، بس كانت حلوة منك أنه يسبق هالموقف إعلان الاعتذار. يا خي إذا مش من الشعب السوري يلي أوغلته بدمه، ولا منا نحن اللي اعترضنا ونصحنا بعدم مناصرة المجرم بشار وخونتونا ونشرتوا حريمنا، على الأقل الاعتذار من عوائل الضحايا تبعولكن يلي خسروا ولادن بعد ما صدقوا سردياتكن الخادعة عن حماية المقام، ولن تسبى زينب مرتين وجايين يذبحونا، على الأقل اعتذروا من هودي. طبعا هذا موقف مؤيد، ونحن أساسا من نفس الموقف واللي قلناه أساسا خلال الفقرة، أنه على القليل إذا معكم جرأة الاعتذار من الآخرين على الجرائم التي لا تمحى عبر التاريخ والأيام، اعتذروا من جماعتكم على القليلة يلي خدعتوهم بشعارات ونفاق ودجل، آخر شيء أثبت أنه كانت فقط شعارات فتنوية. عماد بزي صديقنا كمان كتب قال لك: اللي بيسمع آخر خطاب لأمين عام الحزب عن عدم ممانعته لقاء القيادة السورية علنا وتمنياته بسيادة العدل والأمان بسوريا، بيقول الحزب كان مستلم لجان التنسيق المحلية وداير المخبز الأهلي بجوبر، مش عم بيقاتل مع النظام. بس يا زلمة خلصنا. أكيد معه حق يعني عماد، إنه بيسمع هالبيرو خلاف، مختلفين على لعبة ورق، مختلفين على لعبة فوتبول، مش إنه في عصابة راحت أوغلت بالدم لمدة 10 سنين وأكثر وعملت مجازر وهجرت العالم وجابت غريبين قعدتهم محلهم وناصرت مجرم ظالم ضد الشعب المظلوم. أما آخر تغريدة وآخر تعليق بهذا الموضوع فرح ناخده من جماعتهم الصويحفي الآخر بجريدة الأخبار عمر الشيبي، واللي دعان اسم عمر فيه، كان عم بيرد على كلام رئيس الحكومة يلي أتى ردا على هرطقات شيخه. قال لك: هذا الرد بيرد على بدل على أنه نواف سلام ما بده الحوار بين اللبنانيين، ما فيريد إبادة الناس، إلغاء شريحة واسعة من اللبنانيين، تحريض مذهبي وطائفي لإيقاع البلد في فتنة، ثم يهرب هو إلى أوروبا وأمريكا مثل عادته. فعلا فعلا معك حق يا عمر، مع جد أنت دايما كذاب، مش أول مرة يعني أساسا ما بتكتب ولا كلمة صح، أنت على طول بتكذب من يوم المحكمة الدولية لغاية الآن. بس هو فعلا نواف سلام اللي بده الفتنة، بده يعمل فتنة، هو اللي عم يعمل فتنة، هو اللي عم يخون العالم، صحيح؟ هو اللي أعلن الحرب، هو اللي جلب الاحتلال، صح يا عمر صح. ما بده حوار، مش فتح حوارات معكم وجاهز للحوار دايما، فعلا هو نواف سلام دولة، هي دولة يعني جوزيف عود نواف سلام ما بدهن حوار وبدهن يمحوا على طائفة معينة تحريض، هن عم يحضوا طائفيا، مش هذا الكلام اللي عم تكتبه هو تحريض طائفي. يا ويلي شو كذابين. لك يا دعان اسم عمر فيه

هذه بعض العينات التي أخذناها من أجواء الترند الموجودة على السوشيال ميديا بلبنان، وزعناها بين 3 و 4 ترندات من أصل العشرات.

0: أهدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس
1: أصالة بلوك جديد لون جديد
2: خليني لحبك وفائي ورهاني العمر اللي باقي
1: بلون الشامق
2: أعلن اكتفائي وزيدني حبا بعد إني أنسى الحب
1: حتى الغنية اسمها أصالة والله أصالة تغني الأصالة
2: اسمي أصالة يعني بقول الوعد
1: الأغنية من عمل أمجد جمعة يلي طبعا هو صاحب هذا السيستم والتوزيع لفؤاد جنيد وبعنوان أصالة

هو موفق كتير صراحة بالغني، طلع معه حلو يعني. هيدي تمهيد للألبوم الشامي المنتظر. لا الشامي إنه السوري يعني، مش فات الشامي الأصلي بالشامي الصيني تايواني.

0: غالي غالي سودة من بعد الليالي ومن بعد يا ويلي ويا ضلالي.
1: أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاي وانهن العمر.

على هالأنغام الجديدة والجميلة من أصالة نصري منكون عم نوصل لختام حلقة اليوم الأربعة من تريبولي لايف. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وإما كنتوا عم تسمعوا تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من على لوقت ما بقينا غير أتمنى لكم الخير والعافية والأمان.

هيدي على عكس قول الصديقة الأخت شيماء الراسي عباس في مجال تصور الجمال. نفس الكليب اللي تركب على الحكواتي زعيم العصابة.

0: شكله هالأمجد جمعة بده يقتحم مسا كتير من الفنانين.
1: حلو
0: لون جديد. نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار.
2: اليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
2: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غراديك؟ والهو بورتوبيلو،
3: وبهالصيفية مبتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
4: تريبولي اف ام، منذ أن بدأنا لم نغب يوما، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية مطعم دار المياس تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم بيبلش من الترويقة البلدية ترويقة الضيعة الأصلية والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية بالإضافة لعشاء الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس بخعون الضنية الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 957

0: لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن الحبك وفائي ورهاني

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داونتاون كافيه درج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانكو.

0: يحيى،
1: your name here, Tripoli FM.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: تبع تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكم زيحوا شوي تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام اما باقي الترددات فبعدها على حالة شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير أورك أمبر تجربة بتنعاد لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد شاورما أبو صبحي أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج جديد أبو صبحي فتت شاورما ومنسف شاورما شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي ديليفري 06-433-720 شاورما أبو صبحي هلأ وقتها
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية مركز النظام البريطاني للغات دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام .org. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواريه لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهل مشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهل أطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45. إذاعة طرابلس،
2: كول على طول.
1: تريبولي اف ام،
2: كول على طول.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أسهل وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواريه لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: Yokas is your radio.
1: Yokas in the moment.
2: Chapter systems are off.
3: Back to the music. Back to the hits.
4: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي.
5: تريبولي اف ام
4: لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
6: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
4: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
7: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
4: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.
8: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بل

0: عند دوزاف حسن من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمية على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد عالم الدين. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.
1: دايما هيك

تحلو الدنيا أكتر معاك، بدوب في الليل وبسهر معاك، بتوه في دنيا تانية من غير محتار وأفكر معاك، بروح في بحور بعيدة معاك، بملى الدنيا الجديدة معاك، فرحة وغنى وأماني وحاجات

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. ماكسيمم ميوزك ستيشن. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.
1: على هواكم،
0: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور، طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف؟

والحشومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمية على باقي التشكيلة. دازف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل

0: right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. ماكسيمم ميوزك ستيشن. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي. إذاعة طرابلس.
1: cool. على طول
0: تريبولي اف ام. cool.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.
3: بدر

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: لك حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهن لك

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنسان.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لعش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي. زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 2 5 7

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومة الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
5: على هواكم
3: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

عندي بيت براس الجرد وزرت مي وحقلت وغلي.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: لا لا لا لا نادر مش هينفع، مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمه